يا حبيبي انت الغالي.

بكرة ما عدت أحسب حسايبي. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا

هنا راديو كوكبة.

لمن اتفتحت عن الحب والنهدا هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

0: شدنا
1: بدك يلا خيال
2: السلام يا خيال
3: حبيبي. هنا راديو كوكبة.
4: قصد عنك أحبنك كذب

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف، تغير هوانا،

بليل بضمك بإيدي. انت بتعرف انا شو بحبك.

يا حبيبي انت الغالي.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحب زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. بنتمنى لكم نهار حلو وبنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شيء عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاية ملحف عباية وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص وخبار وأشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما أجمل اللمة وكلمات أمي بعدها بالبال سموا يا أمي قبل كل لقمه

حتى يبارك ربنا رزق الحلال. مشتاق لعروسة الزعتر، لفها بجريدة مغمسة بالزيت، ورغيف صاج مقمر محمر، زيتون لبني وكشك شغل البيت. مشتاق لوجهي أنا وصغير، مشتاق لأصوات رفقاتي، مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي. مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي، لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام، ولا اندم على عمر بسرعة مرق. مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح، نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: لعيونك بكية وفون وحدي غيرك أحكية انتو مي مثلك أسكية ما بدك شفوني
1: في مرة وحدي تفهمك انو روحي فيكي مضرمك
0: حبي خلى قلبي قلبي

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio.
0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

0: هنا راديو كوكبة.
1: راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
2: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن، تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردي. دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عمحطة الأيام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يركب

0: هنا راديو كوكبة.
1: حلول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان، فرسان بين الدور عم بتجول، ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين، حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين. يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي، ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي، ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا، وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته، ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير، وسهرات ملياني قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير، وحول الطبق ما اجمل اللمه وكلمات امي بعدها بالبال، سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال. مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدي مغمسي بالزيت، ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت، مشتاق لوجي أنا وصغير، مشتاق لأصوات رفقاتي، مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي، مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق، ولا خاف شو مخبي إلي الأيام، ولا اندم على عمر بسرعة مرق، مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: لكن وعطلة حوالي العشاء اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: You are now listening to Radio Kaukaba.

لك يا قطعت سما عالارض التاني ما إلا شطحات أحلى من الحلق.

أغنية عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وهي عجزت أن تمنحني ينبوعا، رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

حبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولا كل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

قلبي بعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

اللي يكون طبيب الهوى، ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لها.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا، ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا

0: هنا راديو كوكبة.
1: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابي وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا

0: خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرت هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عشاق متل حب الدهر.

مثل حب الدهر ما بيشوف عيني.

حبك عطاني جناح حتى طير، وقلبك عمل معروف حبني كتير.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة. راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباح يشيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن، تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بيسي دي زينب جايبتني ايه وهاو تقلل سنة والانجليزي صارت لغتني ايه وهيدم راسي الاستيز بيل ريس جمهوريتني ايه وهاو دم عزك يا عمر كاسرتي انت ضيعتني
1: مبروك يا ام حسام مبروك
0: يا هالي يا هالي
1: فرجيني لشوف
0: ايدي شافة شافة لك
1: يا عمي هالورقة
0: عشنا وشيفنا وصدنا عمركين
1: يا عمي هالورقة شو بتغير اشيا واشيا
0: سبحان اللي بيغير ما بيتغير فتنا لهونا كنا من شعوب العالم الثالث هلا صرنا من شعوب المتحضرة ولي اتحضر يا ابو حسين اتحضر فرجيني تبعك انت
2: عادي عم حسين عادي يا عم حسام مش هلا بعدين بالبيت
0: ولي هيك ولي هيك الست زي ما تشرد فيه هداك هيدا لشان ولي يمشح هلاش عاملك بالصورة ولي يا دي اللي مثل عم بشد حال مكتومي مية ولي يا سائب صاير بتشبه ام عساف
1: فرجيني لشوف لا والله ام عسيف شواربها اظرف
0: هاتي هاتي لا كسرها تحتي اني بكره بدي انزق له بدينه صوره غيرها لا كسر ولا انك اني بدي احط له بكره محلها صوره توم كروز
1: ايه توم شب اشبه ايه
2: ليش انا من شو بشكي
0: انت سبحان اللي خلفك منك مهرهر ومهتري
2: ما انت الهريتيني لما اخذتيني كنت احلى شاب بالضيعه
1: ايه واسم الله عنك ابو حسين بعدك زينت الشباب
0: ولي سكيتي انت وتزديش عقل بسكيتي انت شوفي اللي عندك زدت الشبيب قال
3: شو
2: ايه
1: لا تزيديها يا ام حسين
0: لا والله بدي زيدها الي 40 سنه ساكته وهلا صار بحق لي يحكي ماني صرت امر

0: هنا راديو كوكبة.
1: اللي بدي اياه ماني صرت أمريكانية. لاي لاي لايك يا أمي حسين. لما ضبط حسين. ولي حاجة تشد حالك، ولي حاجة تشد حالك راح تبيض. مس حيلة أرق اللي جوزك مس حيلة.
2: خليني
1: ولي دو يو سبيك عربي مينو أندرستاند يو.
3: اللي عم بيقولوا قول ياس انه هلا ما عادش يعجبك بو حسين، يعني بعد ما انحنى ظهره وقال قدره وقال لي تهيبته وشطت رايته وصار منخور من سديس كيفي وظهره من الاوتسون الدافي و
1: ياك شحن ولا ما سحبتيها السحبه. قال الله ما بيبلي لي عين. قول ياس طلعت نص ساعه انت بالسنان ونص لازم خليت له حكي انت.
4: لك يا ام حسين ها نحن صرنا امريكيين وصار لازم نجدد ونبدل.
1: ها انا مني وعليا ناوي بدل.
4: وانا كمين اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني.
1: يي يي يي يي يا فرح دي كم حسين ولي يا فرح دي كم حسين بدي يعمل اللي ما عمله بزميني. ولي يي يي يي يي يي يي يي يي ولي يا فرح دي كم
3: ولي قرب قرب بدك بيتنفس ووجهك وبيعديك شوي قرب
1: ولي تعش معه اني بحلم ولا بعلم يا فرح دي كم حسين وبحسن يا بحسن يا سلام لطولة عشط البحر دمر بابورة. بحسن يا سبعه من إلا غيره والليل الليلة رح نشوف خيره. شباك لباك إمي حسن فتي داك اللي لا شوف شو بدك تعمل أول.
4: أول شيء بدي أعمله بدي ألبس شورت الجينز وتشرك مثل بلبس مارك ابن حسوني.
1: ولي اللي بعده هلأ الأهم هلأ مش مهم اللي بعده.
4: بدي أعمل أمريكيني على المزبوط وطول شعري وحط حلقة دينتة.
1: ولي اللي بعده هلأ أنا بدي الأهم
4: بس خلص.
1: هيها
4: إيش بدي كيني أعمل أكتر من هيك؟
1: بدي سليت يا فرحتي المعدلت. بدك تحط حلقة بدنك وتطول شعرك ها؟ ليش ما بتشيله بفرد مرة تكين على الفاضي؟
4: ما بستغنيش عنه هلا يا أم حسن.
1: ولي أنا عم بحكي عن شيربك هداك شو بدك بتحطيره؟ لح خذيت العنعة المؤخرة من الصبونات الفولكسفاجن.
2: لح لحد هلا بعد ما فهمت.
1: حال خليك على فهميتك لكان. لك يا ابو حسين قال شرط بالحقلة ولخناعة على البيضة. أنا هلا صرت أمريكانية والقانون كله بجيبك. أنا عندي شروط بدك تنفذها وإلي أنا بطلقك وبجيب واحد غير. واللي بكره أنا نزلت على لبنان أحلى عريس رح جايبه. ماني ست أمريكانية وما الجنسية.
4: وأنا شو بدك تعملي فيي؟
1: أنت رح حطك على الرف بالمطبخ فوق الميكروويف وتصبب علاك. شو رح تعمل فيي؟ شو رح أعمل فيك؟ لك والله على الكل قال لك المخاب كيف مثل الطزان الفخ لك. شو رح أعمل فيك؟ بشلحك اللي معك وبصرحك.
4: يلا زهر الرمان وحكم النسوين.
1: لك يا بحسن أنا هيدي الشروط. أنا بدي أتعلم السويقة. وبدي تشتري لي سيارة وبدي يحكم مصطن من سيارة علية وبدي يكون فيها تلفون.
4: إيش شو إيش سيارات؟ يوم أنا ما عيش حقدولين إيش سيارة؟ شو أقولك بشتري لك حمار؟
1: ولا شو بدي بالحمار؟ شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد.
2: عندي عندي حمار؟
1: لا بابا لو والله ذكرتني عندي حمارين.
4: عندك حمارين وبتخبي علي؟
1: ولاش بدي لك ها لاش؟
4: المرة مش لازم تخبي على جوزها.
3: ايه والزلمة ما لازم يخبي على مرته.
1: اسكتي اسكتي وخليك ساكتي لو ما هرجال بتخبي على نسوانها يما بتخرب بيوت. لاش الزلمة بيتأمل له ما هو متقطع شباط من وحدة لوحدة بيأمس. عينه خيرها ما بتشبه.
4: ليك فكرة السيارات بتشيليها من فكرك. نحن ما معنا وحالتنا عقدنا.
1: حالتنا عقدنا؟ هلأ جاز علي حواله أحلى منا عايشين على الفول ستاب قدام بيته في ثلاث سيارات.
4: يستفلوا هن. نحن ما معنا.
1: إلا كان أنا بدي أشتغل أو جمع حق سيارة.

0: انت مين بيشغلك لا؟
1: لسا عم يشتغلوا احلى منا، هي هالمليس امبارح قدمت الرزومي تبع اليوم طلبوها.
0: من صحيح يا مليس، شو هي الشغلة قدمت عليها؟
2: شوفير كميون.
1: ايه وبوليس راح ياخذوا يشتغل معها معاون شوفير.
3: مزبوط.
1: لكن يمكن يشغلوا زمور للكميون كمان. يا دلي اذا سويقات بوليس مثل حكيته مش راح يبقى حدا سالم بمشيكين.
0: يلا بدك تشتغلي اشتغلي ما بيهمنيش. يلا لينا يلا.
1: أنا بعد ما خلصتش شروطك.
0: لك يلا هلا بنحكي بشروطك على الترق. هلا بنحكي بشروطك على الترق. يلا الليلة محدد لك نتيجة.
1: عديمتك شو؟ لايك يا بحسان تعرفني أني بحب الانفئاجيات كثير. شو بدك انفئجنا؟
0: الليلة بدنا نروح نتعشى برا وبعدين بدنا نروح نعمل شي غير شكل.
1: ياي يا فرحتي كم حسان. بحسان فيناش نروح نعمل شي غير شكل قبل العشي؟
0: لا لا انا بحبش روح على السينما ومعدتي فاضيه.
1: يا وشحاري لطك بلطنا ولا ماشي.

0: خذي لي بدربك هالبرميل اللي طلع من نصيبي ولي رحت وهالجريد بإيدك ورجعت وبعدها السيف بإيدك ريحة شابين عم دور على فستان إلبسه لعرس خلال
1: واشتريتي شا؟
0: لا
1: اشتريتي لي إلي شا؟
0: سرمية خود إن شاء الله بتطلع عقدك خود
1: أنا افتكرتك جوا بالمطبخ
0: يا مشحر لك ثلاث ساعات قاعد على الكرسي بعدك ما فتش لجوا ولا بتفتش تفيدني بلكي صار لشي جوا
1: وشو بدي سرك يعني؟
0: بتعرف بلكي إجا عزرايل وخطف لي روحي
1: بتاخد فيه نفس ما يخطف لك روحك ايش عزراير في العيكة
0: اسكت اسكت انت مش شاطر الا بالحكي بس وقراية جرايد واللي بدي اعرف شو فيها هالسيبة بتفليها كل النهار ها شو فيها
1: خدي اسمعي هالخبر اسمعي
0: ايه
1: تم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة
0: ايه
1: على جعل عدد التلفزيونات ستة
0: ايه
1: اي على على عدد الطوائف الرئيسية الموارنة الأرثوذكس الكاثوليك والشيعة والسنة والدروز ويحق لكل طائفة بتلفزيون واحد
0: ايه والسبع تنعام هن وهيك اتفاقك يا عم تلفزيوناتنا صارت طائفية وإذاعاتنا طائفية وجرايدنا ومجلاتنا طائفية ومدارسنا وجامعاتنا طائفية وجمعياتنا وأحزابنا طائفية وكيف بدها تتعمر بلاد ها؟ واللي كفينا نعمر دولة وبعده إذا نبيه بيرني ضرط فص لازم يضرط قبال الهراوي ولا بيقتل توازن البلد أخ أخ لو بيسلموني الحكي بأربع عشرين ساعة أخ
1: يا سيتي
0: ولا لخلي المشانق تتعلق من جبل عامل لجبل صنيف وما خلي مسؤول أو واحد يقول أني زعيم إلا معلو سعيد قداش بفتح لبنان
1: عيدي عيدي حاج تحتدي هلا بيطلع معك السكر
0: طلع وخلص يبعث لك ان شاء الله
1: اما زينه طلع خدي اسمع الخبر الثاني
0: اذا عينت اول خبر بدك اسمع
1: طب لا لا هذا خبر فني
0: ايه عاد هيك انا كل عمري بحب اللي بفنه
1: عرفيت يفتتح اول مهرجان للفنون والموسيقى في غزه لشو الزلغات كلها لشو الزلغات
0: واللي خبرين مثل الخبرين بالدرس زلغوطة حررنا فلسطين وردينا الإت وعمرنا دولة وتفضلنا تفضينا وبلشنا نهز يهز بدنك إن شاء الله على هالخبر يا دلي صايرة أخبار الوطن العربي مثل ورقة النعوي ما فيها شي بصر لقوم اعمل لي فنجان قهوة مسنور بحسن شح لك وانت شحميت ولحميت
2: انا بحسن بحسن شداء طاوله
0: يا ابو قلبي كبير انت يا مسلي الحزينه يا رفيق اليتيم ناقصه تسلي بحسن من يرابط حال كرسي مثل القلقه البياضه كل النهار
1: وشو بدي كاني اعمل يعني
0: انت ما خلصك اني عم بشتي همي لشرتنا الحلوه
1: ايش كي لتشبع
0: ولي قوم اعمل لك عمله شف لك شغله ها باب اوضه النوم الي ثلاث ايام بقول لك زيت لي اياه حاجه يزيزق على راسي وبعدك بتزيته
1: ما زيدت لي كيلة انت امبارحة وانت ونايمة
0: كيف واني ما حسيتش
1: كيف ما حسيت؟ مش انت بتحسي على حدا؟ الشهر الماضي فت لعندك انت ونايمة اخذت مفتاح الخزنة منها وما حسيت علي
0: ولي اني حسيت بس ما كنتش بفكر انك قاصد المفتاح
1: لكن ما تبقاش تقولي ما بعملش شغلة بالبيت ومش نافية
0: لا سبحان الله خلفوا كلك ما نافية ام الياس وين ولي؟
2: عم تطبخ
0: شو اللي عم تطبخ
2: كس كس كس كس كس كس كس كوس
0: يا مشحر لسانك صار بدك تزيد كل ميلك عم ترجع لورا كوسه شو عم تطبخ قبل ما محشي شو
2: لا كس كس كس كس كس
0: كوسه فهمت كوسه ايه يا مشحر من هيلك لميلك
2: قاطع
0: قاطع كوسه قاطع ايه
2: ما انا بحب اكل البزبز بزبز بزبز
0: ولي بس
2: بالزيت
0: بس كفينا اليوم كان يعطيك الف عافيه يعني لك بكفيك حكيت منيح اليوم بكفيك اقعد لفوت اعمل لك كبايه لمناضه اقعد
2: عش عش عش عش عشتي يا ام حسان
0: يا ريتك ما تكون بديار حدا على يدلي ضغطك يا دلي يا الله يعين الملياس على العلقة يا مهون يا مهون علقك بحسان قال صح متمقال المتق لي الله متمم سعادتها بيكون بقرق زلمتها يلا

0: Banjo, c'est...
1: C'est Wado.
0: شبيك شبيك شو عم شو عم تحكي
2: على مهلك
0: شو هذا شو عم تحكي
2: على مهلك له وقعت يخرب بيتك كسرته
0: شو هذا حطيتيه تحت
2: دزينه بيت انت انا لنستفيد منك شو شغله منجرب اذا ظبطت معنا بظرف شهر بصير عندنا مزرعه صيصان فراريج وبادو بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك
0: ومين تعدي عليهم انا اديك وانت القرقه
2: وديك وديك انت يا سبع الحاره وديك
0: ايديك ونص
2: ايه يا سبع انت انا شو قلت لي انا القرقه
0: انت مقرقه
3: هيدا انت هون مظلوم وانا عم دور عليك ولكم مره جيت قايليت لك اللي وين بتروح
1: خايفين علي انا ولد صغير خايفين ضيق
3: ولا اذا ضعت ما بدك نهار تقول للشرطه شو اسمك
1: مصغر عقل ونسوان كف
3: Good evening ام حسين
2: Good evening you
3: مي بروت كم كوسيي تو تراي يو
2: اوه هاو thoughtful اوف يو ساندي هاو سويت يو
3: وات ام حسين
2: ساندي هاو سويت يو
3: مي ستيل نو اندرستاند
2: ولي ساندي هاو سويت يو يبعت لك ما احليك ساندي هاو سويت يو مي لاف كوسا
3: شو معنات الكوسا بالانجليزي
2: مي لاف كوسا
3: ايه
0: كوسا بالانجليزي زوكيني
2: ايه بنعرف نحن عم نمرق كم كلمه بالعربي هكاك حتى ما ننسى اللغه تماما
0: اسم الله عليكم بليبل بالانجليزي
2: ايه بليبل ولا لا منضلنا احلى منكم هيا التيتشر التيتشر قالتنا براكتس انجلش ان هوم بتتعلمه
3: يا نعم نعم براكتس مهم كتير قالوا مثل ما بيقول المثل
2: ولا بالانجليزي بالانجليزي مرنا الانجليزي
3: ايه السد ذا اكزامبل مثل
2: اسمع
3: ذا تكرار والتيش الحمار
2: ولا كات يور ايج كات يور ايج كات يور ايج
3: شو هي ها؟
2: يقطع عمرك يقطع عمرك يقطع عمرك Where did you جبتي هالمثل Where?
3: Excuse me, excuse me, ام حسين. دير بولياس.
1: مش وقت.
3: دير بولياس.
1: مش وقت.
3: دير بولياس.
1: ها؟ دير.
3: ولي شو عامل؟
1: قلتي لي دير. مش صار وقت التحميلي؟
2: يبعت لك ان شاء الله يبعت لك شو بيلمع لك المغازلة. ولي عم تقول لك عم تتغزل فيك تقول لك دير بالانجليزي دير تلقى فيك بالعربي
1: وشو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو فيها
3: شو فيها شو
1: شو فيها انا ما فهمتش وبعدين شو بوقف فيي
3: ايه افيك ما بي شيء ما يعني اوجهك وافيك نفس الشيء ما في فرق
1: بعد شو بوجهي انا انت بتعرفي اما بدا غير فيروز يا قمر مشغره
3: امتى
1: لما شفت وجهي انا
3: ايه انت بتعرف فيروز امتى غنيت يا بدر وادي التايم
1: امتى
3: ايه لما شفت عفية انا
2: ولي هادي بيقولوا لها يا بدر وادي التايم هادي بيقولوا لها هيلا يا واسع هيلا هيلا هي مرباك يا بيلي حلي على العفية
1: هلا جيت لتسميني؟
3: الله لا يسمك، أنا بس جاي شو بدك تاكل هوني ولا بالبيت؟
1: لا جيبي لي لهون
3: إيه طيب، بو حسين بتحب تاكل لك لقمة مع بولياس عاملة كوسة
0: إيه عال كوسية وحدة بكفة
3: كوسية وحدة؟ يا بو حسين أكل رجال على قد فعالك
2: يا ولا جيبي له شيء ولا حبة رز تجيبي له داعي داعي لك لك لك هالحاكي
3: ليش شو طبختي أنت اليوم؟
2: واللي بعد ما طبخت شالي بدي فوت حضر لي شوية حواضر بدي أعمل فتوشيني ألفريدو الليلة
0: شو هي ها؟
2: انت طلع قدامك ما دخلك هذه ماركة بجمال
3: ايه توفقتي بشي بهالمول
2: والله شفت فستان عجبني كتير ايه
3: واشتريتي؟
2: لا لبكرة
3: لبكرة؟ ليش أمتى العرس؟
2: العرس بكرة
3: وأمتى وبدك تشتري الفستان بكرة والعرس بكرة؟
2: ايه واللي نحن بنشتري بكرة لنرده بعد بكرة
3: ويا بيي ما اشترك ولي مين معلمك هالتعليمي
4: يتعلم العصب جنيبك ان شاء الله. ام الياس منا عبرين الشقزن كله سوا. انت بتلبس القطعه ست سبع اشهر وبعد ترجع بترديها.
3: ولي اتجارسنيش هلا بيفلت لسانه علينا
4: وخايفيني منه ولسانه لك. ما كان عنده لسان كامل. شو انت بتعمل
3: ولي؟
4: لك هليني اللي قنيتها لك.
3: ولي يم حسين الرجال بالبيت فحمي رحمي ولو كان فحمي.
0: قليلة قليلة بركي بتعرف قيمتي شوية.
4: ولي عارفي قيمتك سلا بنهار غاشة وبالليل فوفاشة.
0: مع شي عجبك يعني هلا؟ بدي اعرف بكره شو رح تعمل اذا انا متت.
4: ولي شو رح اعمل؟ رح ابكي لي شوي وقيمتك. يعني المات حق وما باليد حيلة. الله بيمون وما بينمانع له. الزرع زرعه والحصيد على تسلم روسكن لحين الطلاق. يا بوز الكرم ويا على بوز العرم يا بو حسان. يا بو وجه السخي ويا بو ازميل المرتخي يا بو حسان.
5: يا منغنيش يا متغتش ام حسين.
4: منان يا حصر منان يا حاري قلب ام حسان. يا راديو من دون انطان يا ابو حسان.
5: لي حرام عليك يا حاج تعمل بحالك هيك.
4: مش قادرة يا ام الياس مش قادرة. طاري شي على ابو عيني حبيبي.
5: لي حرام خلص خلص روقي حالك خلص.
4: الله يصبرني الله.
0: صبر يا ام حسين تصبري. الله يعطيك طول الصبر
4: والايل ان شاء الله.
1: صحيح الحر صحيح الحر حر حر حرمي بنص عقل.
4: ولي تكون بنص عقل مش احلى تكون بنص لسان.
0: ليك يا بوليس بكره نصلي شاي راح وقتك ام حسين.
1: دخ دخ دخ دخ دخ دخ دخ مش ناقص. انا بحر حر حر حرمي وحده شغل. بدك اياني عندي يكون حرميتين؟
4: حرحاري حرحل بدنك انت وياه. تضربوا من لجاوز ولا قوم شوفوا لكم شي شغله عملوا لكم عمله.
0: انا ما فيني انزح قاعد عبال.
3: إيه الله يديمك يا ابو حسين زكاكني. إيه دخليك لقيلك عندك شي كم بيضة بدي ايه اعمل قلب جاتو. ما عندي بيضة
4: ما بعرف. لا ام ام يا ابو ام يا ابو حسين ام لا تكسر بعد فيها اثنان صح. لا لا لا لا خد طازه سخنين كمان.
3: ام حسين ام سو سربرايز. This is the first time I see ديك رابخ عبيد.
4: لا don't be surprised أبرينا هوني بأمريكا ياما في ديوك رابخ عبيد. يلا رجعي لندرس شوى بس تخلصه.
3: أربي معي شو عاملي؟
4: ولي بدي روح حضر لي فوت لحضر لي لقمة أكل هلا. عجاء بيني خعاد بدي فوت إيثيقن شوي. يلا
0: يلا كل مين اللي بيأكل ناسه؟
4: يلا وإنت والله عدمتي هلا لفوت إقلي لك 3 كيلو مقالي. يلا
3: عيدي من الأول عيدي.
4: This is my skull, I say.
3: إيه عيدي عيدي.
4: ذكرين.
6: شو عم تعمل؟
4: عم بفرم بقدونس.
6: والله ماشي بك عم تقشي بطاطا.
4: بدي شايفني شو عم تسأل لكين ها؟ وين كنت؟
0: كنت عم بتمشي.
4: كنت راني تمشيك هالأيام.
0: حان اتصل فيه.
4: البيت الأبيض هيلاري كانت عم تسأل عنك.
0: قالت لك شو بدها؟
4: تقاتلت هي وبيلو كحشته من البيت عم تدور على زلمة.
0: ايه شو قلتي لها؟
4: قلت لها يا مشحرة متصلة بالرقم الغلط زلم ما عندنا هون.
0: ليش أنا شو ناقصنا؟
4: أنت مش ناقصك إلا شغلة صغيرة.
0: شو هي؟
4: هذه اللي عم تدور عليها هيلاري.
3: ايه بولياس نقصته كمان.
4: ايه ماني عارفه بولياس نقصته.
3: ولي شو عرفك؟
0: صغيرة كتير هالشغلة.
4: يعني هي صغيرة بس مفعولة كبير.
0: فيني اعرف شو هي؟
4: شخصية. ناطق اثبات شخصية ابو حسن. ولي مستحلية شي مرة تثبت وجودك بهالبيت وحس انه عندي زلمة. بس مستحلية شي نهار تاخذ لك شي قرار بس تشخط فيي شي صار. يا عم شو صار للرجال بهالايام؟
0: ليش وين بعد في رجال؟ في رجال بهالبلد بيستجي يفتح تمه بوجمرة؟ بلد حاكمها النسوين.
4: ايه حاكى بدري
0: من وقت ما النسوين ناطح حقوقها ضاعت حقوق الرجال.
3: بدي اعمل منظمه وطالب فيها بكل حقوق الرجال.
4: والله مين بدي يعمل هالمنظمه؟
3: انا وبوليس واسماعيل وسعيد وكل المظلومين.
4: يا فاين لويت لي قلبك. معلانا شو راح تسموها هالمنظمه؟
3: بنسميها منظمة التحرير الرجالية.
4: قولي لا يا مشحر يا مشحر، ولبكرة بمضوكم بالقوة عم عاهدة صلح مع النسوين تتنازلوا فيها عن حقوقكم وبيفرطوكم المنظمة.
3: أولي طب شو لك؟ ليش لازم نسميها؟
4: بكرة منلاقي لكم شي اسم.
7: أنا عندي اسم جاهز. شو قالكم منسميها؟ جمعية تنابل ديربون.
4: يا مصبوغة لقيتيها جمعية تنابل ديربون وتلبقلن. لك وبعدين بصير اسمكم بالانجليزي منظمة ال دي تي سي ديربون تنابل كلوب. الو هو وات نمبر كول يو؟ هو هاني بحسان هاني بحسان هاني بحسان هو اريو لا هو تيتشر وات تيتشر هس بكرة بس ولي هوت ساك ولي هوت ساك لا شو الهورس باك رايدنج؟
7: ركب احسني.
4: عم تركب احسني من ورا ظهري يا ابو حسان؟ انت حماره بالضيعه ما كنتش تعرف تركب.
3: هيت التليفون من ايدك هيتي.
4: دود لا تقعد تكون عم تغيم هون وتشتي برا يا ابو حسان.
8: هلو ذس از هاني.
4: ايه والسبعتي نعم. هيدي جديده على الشغله، ما بزمين قاعد كان يركب شاي. كفي يا عمي كفي وين كنا؟
7: عيدي من الاول.
4: ليش انا عارفه وين كنا؟ ذكرني باول كلمه.
7: This.
4: والثانيه
7: is.
4: والثالثه
7: my.
4: This is my. والرابعه
7: ايه شو بدك اياني سمع الاستنصار كله؟
4: ولي لا ذكرني باول جيب لي بس.
7: طيب. This is my school I say.
4: والتانية
7: ايه يا هلا علا
4: ولي خلص اتذكرت. This is my school I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school I say.
7: ولي عفيك يا ولي حافظك كان جيت معي عم تدرسي من ورا ظهري.
4: هاتي لسمع لك انت. ليش حامل كتاب هيك تفتح الكتاب؟
7: لا ما تغشيش.
4: يلا قولي انت.
7: ايه الصفحه الثانيه.
4: ايه يلا قولي يلا.
7: ايه ماي ليتل بوسي كات از ا فيري نايس كات. شي كيلز اول مايسز شي كيلز اول رات. اي لاف ماي كات ماي ليتل بوسي كات.
4: يا شاطر حافظتو كرجيتي المي. قول سمي انت لشوف شو حافظ. سمي
3: يلا. I love my cat. I love my little pussy cat.
4: هيها
3: ايه هالدي حافظ.
4: حافظ سبحان اللي خلفه. زكي شو بدها اثنين يحكوا فيها؟ ولكن ان شاء الله تضلك تطش بالصف. ان شاء الله بكرة التيشر توقفك بالزاوية.
3: خلي الدرس والشطاره لإلي.
4: ايه ولاش لا ليش لا هيها تتشرتنا كل يوم تعطيني لوح شوكولاته لاني شاطره.
3: ايه تعطيكي مني انا اللي عم بكلها دون ما تعب قلبي وادرس هالانجليزي. بدي اعرف انتو شو عم تستفيدوا من هالانجليزي؟ شو
4: واللي عم نتعلم عم نتسق لنصير نعرف ناخذ ونعطي مثل الامريكان بسويش يعني؟
3: وشو ليش بدنا بالامريكان؟ ما هي قاعدين هون بالجيلي وكلنا بنحكي عربي مش عايزين الامريكيين.
4: والله وبكره بلكي بكره نقلنا من الجيلي. شو بنعمل نقلنا من هون؟ ناخذ الجيلي معنا؟
0: لوين بدنا ننقل؟
2: بتعرف بلكي بكره عملنا مثل الامريكان ونزلنا شتينا بفلوريدا مثلا، بلكي نقلنا على كاليفورنيا. كاليفورنيا طقسها حلو، انا بيعجبني.
0: انا على كاليفورنيا ما برحش، كلها الزيت.
2: ايه واذا شو فيها؟
0: كيف شو فيها؟ شو نسيت السنه الماضيه لما نروح نزور بيت خي وصارت لك هالهزه بالليل؟
2: ولهيدي صارت من تقل دمك خيك.
0: من تقل دمه ولا لا؟ المهم انرعبنا.
2: انت انرعبت، انا لا انرعبت ولا عبالي.
0: كل العالم ليلتك كانوا مرعبين الا انت كنت مبسوطه.
2: ولاش بديش انبسط؟ ها ليش من بديش انبسط؟ اول مره من 20 سنه بهز فينا التخت هزه، وبدك شيء انبسط؟ ولي رد رد، بلكي الحصان تبعك هذا رد.
9: الو استاذ هاني.
2: ايوه ال 70 عام.
3: ليكون بو حسين عم يلعب بدايله.
2: ولي ما لقيتي الا بو حسين بعد هالكبره جبي حمراء.
3: ولي الزلمه ما بيتامن له، ومثل ما بيقول المثل امني للمي بالغربال ولا تامني بزمانك للرجال.
2: ولك هلا لك لك لك هالحكي، ولي هو بايام اللولو ما هلا لولو. مين على التلفون؟
0: ما فهمتش عليها على وحده هيك قال من السوشيال سيرفيس هيك شيء هيومان سوسايتي هيك شيء ما فهمتش.
2: شو بيها؟
0: ما فهمت، قال عم تحكيني بالانجليزي
2: بس. طيب شو قالت لك؟ ما فهمتش عليها؟
0: قالت يمكن قالت لي جايين نهار التنانه يقابلونا.
2: ايه؟ لشو بدها تقابلني؟
3: اذا حيكونوا هاودي من السوشيال سيرفيس قال عم بيلاقوا شغل للعالم اللي على الويلفير.
2: لا
0: ايه معقوله معقوله هيدي وحده منهم. ايه
2: انت شو عرفك؟ ليش اتصلوا فيكم؟
3: لا سمعت عنا بالاخبار.
2: يا دليل شغل شغله بيقول لي ليش بيطلع بايدنا شغل؟ لازم نقول لهم شيء. نحن بيطلعش بايدنا شيء. لك لك لازم.
0: وليش وليش ما بيطلعش بايدنا؟
2: وانا ما قلت لهم شيء، ما قلت ليش انه نحن ختياري بنعرفش نروح ونجا وبيطلعش بايدنا شغل شيء.
0: وليش ما بيطلعش بايدكم شغل؟ ها ما هيك كل نهار قاعدين على التلفزيون اما على التليفون عم تلتوا حكي على العالم. قوموا شوفوا لكم شو شغله.
2: والله وانت لشو بينقصك؟ ها
0: انا ما فيناش بشتغل عندك فول تايم جاب.
2: يلا وانا بلكي لاقولك شو شغله بالله.
0: وبقول لهم عم بشتغل عندك ميد نايت شيفت.
2: لك لك هالحاكي لك. ولي اوعك تكذب هالكذبة. اوعك بلكي طلبوا منك اثبات.
0: اثبات بنثبت لهم هلا قبل على بكره.
2: ياي الله يخلي الوالفير. كنا مفكرين فود ستامب على الحلتي لقينا منافعتين. يا ولي وين رحتك؟
3: بدي اروح دور على ابو الياس.
2: لشو؟
3: بدي اروح دور عليه بلكي طلبوا منه اثبات هو الثاني.
2: ايه روحي الله يوفقك انت روحي.

0: Fit lilla kvitt.
1: Hei, hei, hei, Asus, Asaina.
0: Wani kam marra sir tiisis bihadda ya ya bulyes? Wani am tiis bilbinit?
1: Shu fiha? البنت لهالايام بتقش مثل الشاب
0: هي بتقش برا مش بالورا خوخو بطلت معش بدي العب خلص هي هي هي هي تنفس من ايدك
1: تلعبي معي شداء طاوله
0: ما الي شداء الطاوله
1: شو بدك نلعب لك هيك
0: شو اولاك نلعب لنا شي لعبه غير شكل
1: مثل شو
0: شو اولاك نلعب عريس وعروس
1: ايه نلعب روحي عيط النزهه مرات فواز
0: شو بدك منزها مرت فويت
1: تلعب معنا
0: شو بدها تلعب معي
1: هي العرعر عروس وانا العرعر عريس
0: بلا شو وانا شو
1: انت ام العرعر عروس
0: اي عرعر بدنك يا عرعر بدنك انت ونزها وفويت فت فتها الورق يلا بنلعب ورق احلينا عمره ما يكون عريس وعروس قلت لك
2: على مين؟ على دلعونا على دلعونا وعلى
3: أدهوني
2: على دلعونا
3: على أدهوني على مهلك على مهلك
2: على دلعونا
0: ولا شو؟ جايين مكير خلص العرس؟
3: لا العرس ما خلص بحسان اللي خلص
0: شو ما بحسان؟
3: ولي مزهزه مزهزه
0: ليش كان في مشروب على الطاولات؟
3: لا أعوذ بالله عند الشرب ما في
0: لكن من شو مزهزة؟
3: أني عارفة كنا عم نتعشى ومحلينا والله صار أبو حسان ينزل تحت الطاولة ويطلع قلت له يا أبو حسان ولي شو بك؟ قال لي فرطت معي المسبحة وعن لملم حبيتك قلت له خليك أني بنت لملم لك يوم قال لي لا هلا بتجعلك الفسطان قلت له أقعد نزل هو وبسعاد واسمعال ومن بعد كمان على الطاولة
2: وعبد
3: وعبد عبد ام عسيف نزل صاق سلام طلعوا اربعتهم دايخان مزهزهين
0: من شو؟
3: من ريحه الجرايم مغسلين كان شيل حسكربينيتها تحت الطاوله
0: ايه هلا معقول يدوخوا من ريحه الجرايم مغسلين؟
3: ولي لا الشرع مغسلين عليها ريحه جرايم قتوليه ولي اربع طاولات حوالينها كانت مدوختهم الشاب اللي قاعد حدنا كان حاضرين مضيع سلسلة الذهب وعم يدور عليها تحت الطاولة هو ورفقيته كمان نزل كمان نزل طلع ضيخه مع الضيخين ايه
2: ام حسان
3: نعم
2: تعي لقلك تعي
3: انت تعي
2: انا في النيش تعي انت لجنب بدي قلك شاك
3: جي لايك جي جي شبه
2: اه
3: شبه فلنت انا شوفي
2: اخ يا محسن
3: ولا شبك حاسس بشي ضيقه نفس شبك
2: اخ ام محسن
3: ولك شبك
2: ريحه طيبه ريحتك ورد وياسمين اخ شو هاللفحه الانوثيه هيدي اخ شو حاطه
3: بنجي رعبتي كانت عم تجعني
2: الله يخلي البنجاي واللي عمله
3: الله يوفقك يا مغسين انت وريحه جرايك يا اخي
0: وما علينا كيف كان هالعريس
3: هالعريس والله يا هالعريس فش الله يوفقه ويهنيه ويرزقه صبيين وبنيت ورد الليل عبايته ولقيه مش مسروق بجيه النبي
0: ايه وكيف كان هالعرس
3: والله فتنا على العرس كمثله مثل غير فتنا 30 40 واحد هن رحبوا فينا بس هنينا وحطينا الزرف ما حد حدا طلع فينا
0: اما كل هالاعراس هالايام صايره تجاره بتجاره
3: ايه وما ليش عين الواحد يروح وما ياخذ ما ياخذش معه شيء ولي ابو حسان صرنا هادين هالعالم بليوي هات لنعمل لنا شيء حفله ضد مصرياتنا
2: ايه يلا اعمل لي عرس بكره وجوزيني
3: والله شو ايه والله الطق ان شاء الله بالطق مش رح جوزك مش رح طلقك
2: لكن بتحبينا
3: ايوه ايه ما بصرت
2: قربي جنبي قربي
3: انت تعب انت تعب
2: انا ما فياش ام حسن
3: لك لك اني بجيش بالهيم بتبدلك شدات العزيمه جايه
0: ايه وما علينا كيف كانت هالعروس
3: والله هن بنت معلمه وفهمينه بتسوى رقبه بيو لخليك
0: دخليك ما هو ما كانش لاحق وحده غيره
3: ولك هو بالأساس خلال كان بده أميرة ولحقها. وأميرة كان بده سمير ولحقته. وسمير طلع بده خلال ولحقه.
0: وشو عمل؟
3: شو بده يعمل؟ كعر أميرة وسمير ولحق هند.
0: يا ويلي عن شباب هالأيام تأمركوا يا سندي.
3: يا لك شو فيهم هالأرض كيف كانوا؟ بتعرفيش الشاب من البنت بينيتهم.
0: كان في عالم كتير بهالعرس.
3: والله كان في عالم ربنا، بس شو عج أبعج أكل مين قاعد بجيحة ما حدا شايف التاني. راسنا فقدت قيمتها. يا دلي وانا عراس لبنان وفرح لبنان. يا حزني كان لما يكون له شي عرس بالضيعة تحسي الضيعة كلها مزهزها والعرس بكل بيت. كانت نسوان الضيعة تحضر جمعتان قبل العرس، ومين كان همه لبس وتياب وشعر. كنا نستقبل العرسين ونحن عجران الكبة، نوم ننفض تيابنا ونصر نغني لهم. امي العريس فرحانه يا ربي تتمم فرحتي، يا ربي تهدي بلا لا تقعد هي وكنته. يا عم كان في محبه، كان في انيعه وبساطه هذيك الايام. اسال الله هذيك الايام وين عراسنا هلا؟ صارت امريكانيه كلها تجاريه، كله لحقين الدلاس، ولحتى الدلقونه صارت امريكانيه.

دولار أمريكا حكام الكون، دولار أمريكا يا سيد العالم، بعد ورياتك ما بتشبع عالم بتتجول.

0: الغايب بوجودك كتر علينا الحبايب من بيع الاهل وكل القرايب كرمال عيونك اخضر اللونه على دلعونك على دلعونك دولار امريكا هيك عم نكونه يلا بس عينيك تطلع لخير قوم قوم لشرب قوم
1: ولي وين رايحه عدي قربي قربي لجيب لك كرسي خدي نفس معنا شربي لك نفس
0: طيب يلا ها
1: عيدي عيدي محلي انا ها
0: اخ هيت من ايدك النبرايش هيت
1: اخ يا امي
0: سلم ديتك على النفس انت عامله ولي قوم فتلة جوا انت سبعني اذا تعبين
2: ما انا ناطرك فكرت بدنا نفوت سوا الليلة على التخت
0: يا معلم لك عمره ما تكون ارجيتك يلا وبلا نبريشة كم الياس يلا لينا يلا
3: ويلكم ويلكم تفضل
4: ثانك يو
3: مش من انتك فيجو
4: No,
3: me and neighbor them. They no speak English good. Me translate them.
4: Oh, I got it. Are they here?
3: Yes, they be here. Hold second.
4: Okay. I'm sorry, I didn't introduce myself. I'm Virginia from the Humane Society.
3: And I'm Emilies.
4: Well, nice meeting you.
3: Nice meeting you too. They be here. Okay. Right. Oh, yeah. More ice.
4: No, that's okay.
3: Good.
0: ولي يمين رامين. ولك روح يمين روح دبني راح. ولي راح عشمين بومر ولي تاع. ارجع. ايه عال فيلجي تاع. ولك تعال هوني تاع. تاع قعدي هوني تاع.
3: تاع. ولي.
0: تعقد هوني تع.
4: Is he blind?
0: What?
4: Can't he see?
0: No, long time no see.
4: Well, I'm Virginia Smith from the Humane Society.
0: ولا هتسكي. اللي لنا إحنا هونا نفهمش إنجليزي منيح. طمش وطماش.
3: They no speak English good. They like طمش and طمش.
4: What?
3: طمش and طمش.
4: What's that?
3: هلا كيف بدي افسر لك اياها بالانجليزي هاي دم اند دمر
4: اه دم اند دمر وات ا فاني موفي
3: هل بس شافتكم عرفتكم
0: ولي رد عيونك على وجهك حاشك بحلي بالمره هلا بتفضحنا
4: anyway let me explain a little bit
0: هذا السجن ورد
4: what
0: ورد ولي قولي لك كلمه
3: Word.
4: Oh, you want me to speak slowly?
3: Yes, please.
4: Okay, well, I'll
0: say بمشترك بالإنجليزي فهمتك عطايا.
4: I'll do my best. Our organization.
0: Stop. Organization.
2: Organization.
0: Well, it's good. It's good. Organization. منظمة تنظيم نظام إيه فينا يلا go.
4: The main purpose of our.
0: Stop. Purpose. No purpose in dictionary. Change word, please.
4: Oh, you couldn't find the word purpose in your dictionary?
0: No, change word, please.
4: Okay, the main goal of our...
0: Stop! Goal!
3: ولي خليها! ولي خلي المرة تخلي جمليتها وأنا برجع بفسر لي.
0: طيب يلا go!
4: Our organization's main purpose is to help and take care of the abandoned lovely pets.
3: الهودي جمعية بيساعدوا بدون مساعدة.
0: إيه لكن إحنا كنا خايفين منها تريد تساعدني. إيه نحن بدنا نساعد.
3: Yes, they help.
0: Yeah, great. Need help. Yeah.
4: Great, good to hear that. Well, I'm here to see if you can offer any donations.
3: اللي عم بتقوله
0: ولي فهمنا ما أنا شو فكرتني غشيمة بلو yes donation معلومة من خده yes
4: great well let me fill out this donation form who's the head of the household
3: عم تقلي عم تسأل مين رب البيت
0: اللي له هو يا حسرة
3: him
4: okay
0: ولي واقفة عندك شو هم منكش عم تترجمي مظبوط
3: ليش انت شو قلتي لي
0: أنا قلت لك هو يا حسرة
3: وأنا شو قلت له
0: قلت له هم بدون يا حسرة
3: ولي منين بدي جيب لك حصرة هلا؟
0: أنا عارف إن تجيبي لك من لم ترش بمن لضاب عليك.
3: هيم.
4: Okay. What's your name, sir?
0: My name is.
3: كوني أنت أنا بريد.
0: من عم تسألني لعلي؟ وإلى عم تسألك ما أنت أنا مش عم تسمع. His name is Hene Tangad Holiday.
2: ها؟ من وين جبت لي الاسم هيدا؟
0: واني مش اسمك بالتصفيق هيني شكرا الله عيد
2: بل
0: قال هيني هيني وشكرا الله تنقاد وعيد بتصير هوليدي
2: والله صار عم ترجمي اسيمي كمان
0: ايه وليش لا يعني
2: بدي اعرف شو راح ترجمين اسمك انت يا ست
0: انا شو بدي معلم ترجمي اسمي جميلة بصير بيطفل
2: وعائلتك من بيت حميمي
0: ايه بصير اسمي بيطفل حميمي
4: What's your address here?
0: 3056 Middlesex Durban.
4: And your phone number?
0: 313 Beni Hlalan 846 Shahta 998.
4: Okay. How old is he?
0: شو عم بتقول؟
3: عم تسأل قديش عمره.
0: اللي لقصم منه صار عمره 60
2: والاسم التاني
0: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60 هلي
2: هيدا بضل شغل لك بيلك
0: اني عم بحكي عن عقليته
3: هي 60
4: واو هي doesn't look that age how old is she
3: عم تسأل قديش عمرك
0: اني الي ل 40 50 إن شاء الله بتيح من هلأ لبكرة مش رح زيدهم سنة
3: She's between 40 and 50
4: That's it? I thought she's older She looks much older You know when they walked in here I thought she was his mother
0: ولا شو عم بضحكك ها؟
3: قال بس شفتكم فايتين افتكرتك امه
0: امه امك ملعون اللي شاف لي خلقتك ان شاء الله امه تضربي شو عندك خوفه امه ولي منه بيطلع على دبي جوزوني اياه غصب هيدا
2: ما قتلتي حالك يا اخذتيني
0: ولي قتلت حالي لما اخذتك انا كنت عارفه شيء من شيء كنت طفله بنت 20 25 سنه قالي لي خذيه مع مصاري يا ميخ قرد عميل امه قال امك ملعون اللي يعمل لك خليتك ان شاء الله امه قال ولا الي لا هذا اجى هو بكريستوف كولومبس بنفس البيخره لهون
2: طولي بالك علي هدي اعصابك شويه
0: انت ست حلقك هلا
2: مثل ما بدك مامي
0: مامي مستظهر حالك كمان ها
2: هدي اعصابك هلا بطل تعطينا ولا قرش
4: واتس جوينج اون
3: زي ار ان لاف
4: Well, can we keep going?
0: Go, go. تضربي بهالشكل. Go.
4: Okay. Name, address, phone. Okay, sex.
0: Sex. Sex. ولي شو بدي خبرك؟ أخ شو بدي خبرك؟ When we get married, once every day. One year after, once every week. One year after once every holiday. سن على عيد بس. سرنا على عيد بس.
2: ليش انت خليتي عيد؟ لك ما صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي.
0: ايه ولاش لا؟ لاش لا.
4: Ma'am, just say male or female. I'm only asking about his sex.
0: About his sex. حطي male, male. يلا اللي بيدري. Who knows knows, who don't know بيقول كابلنتل. اللي بيدري بيدري ما بيدري بقول كف عدس حطي ميل حطه يلا
4: Do you have any pets?
0: What?
4: Do you have any pets?
5: شو عم بتقول؟
1: ولي شو بك انت ساعة بتفهمي ساعة ما بتفهمي؟ عم تسأل إذا عندكم بيت.
5: شو البيت؟
1: شو معرفني شو فيها بالقاموس عندي؟
5: ليش أنا عم بعرف لاقي شيء بهالقماص؟
2: هيدي أنا بلاقيها هيدي.
5: شو أنت؟ أي صفحة؟
4: Oh my God, he can see!
5: Yeah! Miracle! Hallelujah! Miracle! Yeah! يبعد لك حمي جراسة إن شاء الله. Miracle! Hallelujah! يعني أنت بدك تقول he can see little bit. الله يوفقك إن شاء الله. طلع عنك تطلع. Miracle!
4: Well, do you have any pets?
5: Any pets? What pets?
4: Do you have any pets? Any animals?
5: Animal? Well, I have him.
4: Excuse me?
5: شو بدي اقول لك؟ He eats like a pig. وهي sleep like a bear. وهي fart like elephant.
4: What method of payment would you like to use? What method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
5: لا كاش كاش هيدي كل قلبنا من الفود ستامب هيدي كاش.
4: Okay, well, how much?
5: How much انت كريم ونحن مستيحل. How much?
4: I mean, is $50 okay for you?
5: $50, that's it. هاتي أكثر إذا فيك. More.
4: $100, $200?
5: ولي more. يعني شو أنت عم تدفع من جيبك بيك. More.
2: خديهم لنضبط فيهم خديهم.
5: ولي سكوت ما هي كلمة عم نعلي كلمة عم تعلي معنا.
4: $500 maybe?
5: Go more. فيكي more.
4: How about $1,000?
5: $2,000? Yes, $2,000. معلومة من خيرون. Yes, $2,000.
4: Wow, you're so generous.
5: Yeah, معلوم.
4: Would you please sign here?
5: Yeah, معلوم. هات أنا بسين وكاتب. إن شاء الله تعطينا إياهم على الحارك $2,000 هلا فرج.
1: وأني شو رح يطلع لي منهم؟
5: أنت رح يطلع لك أكبر حلوين يا أحلى مترجمي أنت.
2: وأني شو رح يطلع لك؟
5: انت راح ياخذك عند الحكيم يركب لك قطعه جديده لعندك صارت عتيقه.
2: ما بديش انا، ما مبسوط يلي باللي عندي.
5: انت مبسوط فيه؟ انا مش مبسوط. مستحليها؟ بتضلك شايلها وحاططها قبيلي على المغسله بالحمام؟
2: شو هي ها؟
5: وجبه سنينك.
2: انا فكرت شيتيني
5: يا دلي. لو هديك بيطلع قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنه وغيرنا يا دلي. يلا تعطيني اياهم هلا.
4: Are you ready to pay now?
5: Pay what?
4: Your pledge.
5: What? لحقيني يم احنا يم الياس.
1: What is a pledge?
4: Pledge is the donation she promised to give.
1: اه. الحقي اني انت وعدتيها فيهم.
5: انا بشو وعدت اني؟ ما promised you what?
4: The $2,000.
5: The $2,000 you want to pay me?
4: No, the $2,000 you want to pay me.
5: Me pay you $2,000?
4: Yes.
5: وللحقيني يا ملياس مش عم بيفهم.
1: We are not understanding you.
4: Well, I'm not understanding you either. She said she wanted to donate $2,000 for our organization.
1: ايه فهمت. قال انت وعدتيها تدفعوا $2,000 للجمعية تبعه.
5: يا مشحر انا وعدتك فعلا جمعيه. جمعيه شو هيدا؟
1: What is your organization?
5: ايه what is your organization ها؟
4: The Humane Society. We help the abandoned cats and dogs.
1: الحودي جمعيه بيساعدوا القطط والكلاب.
5: يا مشحر انا بعد بالاخره بدي ساعد القطط والكلاب.
2: يلا انت ساعدي الكلاب وانا بساعد القطط.
5: ولي شد حالك انت مقصر وفسخ حامي كمان. لك Listen, yo. Money, no money. Our pocket has a hole.
4: What?
5: Wali, جايبتنا مقدوحة. Our pocket has a hole.
4: But money. What about the agreement?
5: Wali, هيت هالأرجيمنت تبعي.
4: Here.
5: فرجيني. هي. وهالأمضة كمان رح تعمل عملية.
4: Oh my God, you can walk.
5: يه ميراكل تاني. ميراكل هللويا. حلت البركه لما جيتي تجيكي حمي ان شاء الله. سايبك نيبك ينصر غريمك يبليكي ربي بالفقر والعمى يا رب. قلت البركة هو صار يقشع وأنا صرت أمشي.
4: Oh my lord, she's insane.
5: شو عم بتقول احكي بوجهي أنت هونا؟
1: قال عم تقول عني خاوتة.
5: أنا خاوتة ولا؟ ولا من إبري من هاد؟ أمين إبري ده بيصير.
4: Oh my god, she's crazy. I have to leave.
5: الله معي. على حسد ما
2: عمالك عم نحصل على فرجينيا عمالك عليا.
5: تخبرني فرجينيا تبع مش سمع عم تقول عني خاوتة؟
4: Okay,
5: هي اكتشفت لوحدها لما خلصت.

0: قالوا ايه واللي بعد مثل ما هو ايه هلا شفت له اياه ايه من فوق واللي بعد 106 108 مش عارف ايه واللي لا مش من ال 200 صرت مغيرت له 300 زين ايه لسوي قابل يروح معي عند الحكام قال هو بشر ايه يلا تعي تعي الله معي معي السليم شو يا بحسان كيف حاسس
1: يعني ماشي يعني
0: أنا خايفة تروح وترملني يا بحسان خايفة اترمل أنا
1: سلامة قلبك أني ولا أنت
0: خد سكر تمك خلي مسكر خد لروح أعمل لك كباية لمناطة منين إجتنا أصفونا هذه منين إجتني اخ يا دلي انا يا دلي خذ قوم اشرب قوم لشوف قوم هيت لشوف هده يا مشحر 110 صارت الحراره ولي لو جرب له ايه مثل ما قالت لي ام ليت من تحت احلى اشرب يا ابو حسين اشرب اشرب اشرب على مهلك على مهلك على مهلك هلا بتكثروا على مهلك فوتي فوتي ولي فق
2: الو
0: شو ولي هيدا البيب البيب يا مصباح فق عم ولي شو البيب مسكر هدي هدي احلى ما يكثر هدي ولي فوتي زي وينك يعني بعد مثل ما تركتك حطت ايدك
3: جربتي له اياه من تحت
0: هي هلا هو من تحت هيك لشوف ولي غض النظر انت يقطعك لحيا ولا تعتق يا دلي نزلت 93 حرارته هون
3: شفتي قلت لك من تحت اصبع
0: ولي هدي على كبايه الله مناظر عملت له اني حطيت له فيها الثلج خد كفيها يا ابو حسين كفيها
1: بديش طعمتها مش طيبه بديش
0: لا شو بيها طعمتها ما اني عملت لك اياها شو بيها بدخلك صفي اللي شو بيها طعمتها
3: طيبه ما بيها شيء
0: اخ خذي كفيها
3: لا دخيلك شبعيني
0: الحمد لك والشكر يا الله الحمد لك والشكر يا الله الحمد لك والشكر يا الله هي أول مرة بسمع أم الأم الياس عم تقول شبعيني هيتي أنا بكفي عمرك ما تكفي إيه طيب في أطيب منا ما خص شغل ديت أم حسان
3: شو كيف صرت حاسس يا أبو حسان
1: يعني ماشي الحال يعني
0: خود سكر تمك عليه خود
3: ولي ما هلأ شفتي له حرارته
0: ولي بدي أتأكد ما مش شايف إذا عم تطلع من فوق شكله من تحت شكل
3: ولي اسمعي مني
0: لا روح جيب لك لاكن لا روح جيب لك كبيه مي ترقيله عليا
3: كبري
0: حدا صايبه بالعين
3: كبري عقلك مين بده يصيبه بالعين
0: ماني قلت نفس الشيء بس ما بتعرفي العالم عيونه فير
1: اخ دخلته
0: بلكي حاسدينه على هالمرض اللي عنده مثلا
1: دخلته
3: ردي ردي لا روح جيب كبيه مي انا
0: ولي جاي جاي هد الو ايه هي هونة يلا تا تضرب شو انك مترغل
3: مين هالمحروس
0: ايه
3: وينه
0: هلا جاية
3: زيه زيه لا سمي لي كيلو رقيتك ما رقيتك فقدتك ما لقيتك بالشرد بالمرد بتعيش ولا للقرد خدي على عين
0: على عين قلت اني على عين خد يا ابو حسين خد اشرب هالميت اشرب نقطة هالميت اشرب يا مشحرة 110 صارت هون
3: ولا اسمعي مني وقومي خدي عند الحكيم.
0: ولا شعبداني روح معي عند الحكام.
2: ما بديش حكام، ما بنيش شاي.
0: تفضلت
3: ده طيب، ما هو قربتكم، قومي اتصلي فيه.
0: ولي اتصلت من شوي، قال لي كتري له الثلج.
3: ولي قلي له انه حرارته عم تطلع وتنزل، حيلته مش طبيعيه.
0: بدي تخبريني عن حيلته؟ قال له 60 سنه حيلته مش طبيعيه. على كل حال بدي اقول له اخ قالوا جيب مي دكتور. ولي جيب مي دكتور ايه؟ يعني ام حسن سبكن. جيب مي دكتور. الله معك يا حكا. ولي جيب مي دكتور. دكتور محسن ايه؟ ايه؟ الله معك يا حكيم. ام حسن عم تحكي. لا تواخذني يا حكيم، عم نزق شكل يومين. ايه يا حكيم؟ اعطته تل. ايه مثل؟ بعد يا حكيم عم تطلع عم يطلع حامي من فوق وبارد من تحت. حامي؟ لا حامي من فوق مش من تحت، ما بزمان وحمي يا حكيم. ايه؟ بكون ممنونك. ايه الله يخلينا اياك يا حكيم، الله يوفق يرزقك بكم مريض تكون حالتهم عويصه. ايه؟ يلا مع السلامه. ايه روح مع السلامه.
3: شو قال لي؟
0: قال كم لي اعطيه ثلج؟ وبكره هو اذا بقيت حالته هيك بكره هو بمر عليه وبشوفه.
2: ما عم بقول لك ما بنش بديش حكام.
0: بدكش حكام؟ كم بدكش حكام؟ ها؟ كم بدكش حكام؟
2: كلها شويه حراره عملت لي منها قضيه.
0: ولا تكون عم تلعب لك شي ملعوب يا بحسن حتى ما تروح على الحفله الليله.
3: حفله شو؟
0: حفله زوج والصف بالبستيج.
2: ليش اليوم الحفله؟
0: قالش مش عارف انت؟
2: شو بعرفني انا؟ مش مهتم الا بالخنتاية.
3: وليش ما قلتوا لي رايحين على الحفله؟ ما كنت رحت معكم.
0: ولي نحن شو بعرفنا؟ حسان قطعنا بطاقتنا واعطينا اياهم، بيعرفني اني بحب الرجل بالصوف.
2: انا ما بحبوش.
0: انت خلك تسمع ام كلثوم.
2: هلا جورج والصوف مثل ام كلثوم؟
0: لا اهم.
2: اهم؟
0: معلوم اهم. ام كلثوم كانت كوكب، جورج والصوف

0: هنا راديو كوكبة.
1: إنك مريض وبدك حكام.
2: لا مريض ولا شيء. أمي أنت تركيني بحالي وروحي على الحفلة تركيني بحالي.
1: لا بأمنش اترك كل الليلة لوحدك.
2: إيه خلي أمي ليس مع الليلة.
1: أمي ليس ولي بأمنش اتركها 10 دقايق معك. بتصير بدها تشوف حرارتك كل دقيقة ومن تحت كمان.
2: طيب أمي خدي أمي ليس معك وخلي بوليس مع الليلة.
3: إيه أنا موافقة.
1: سبحان اللي خلفوك قداش كسلسي على الموافقة. هيك حق البطاقة بتروحي.
3: قداش حق البطاقة؟
1: 100 دولار.
3: 100 دولار شو صاير بالدنيا؟
1: ولي ما مقدمين مع جرج والصف عشاء فيخر ورقاصة.
3: إيه
2: عشاء فيخر قال بتضحكوا على العالم فاخدين الدجاج ولحسة حمص.
1: إيه يلا يحيك نحن مش رايحين ناكل.
3: ومين قال لك مش رايحين ناكل دافعين 100 دولار؟
1: الله يشبعك أكل أنت كل مالك عم بتروحي بالعرض.
4: أنا بحبها هيك.
1: حبك برص ستي خرس 10 مكرسحين أنت التينة. هات لشوف زبط لك ايه ادحلك ايه؟
4: ايه ادحلي
1: ايه لك محلي صار ايه؟ لك هالايدي حليقات هون بحسن كيف مبين اشكر لك.
3: بوليس
1: لك ما كل امرك بحسن ما بزمين وصاب الهدف.
3: بوليس تع الله يخليك تعنا مع عمك بحسن شوي بدنا نروح انا والطنط ام حسين على الحفله.
4: شو بدك اياني اقعد بيبي ست؟
1: ولي شو بدك تحفظه وترضعه انت؟ اقعد سلي شوي.
2: أم حسان؟
1: نعم
2: يا أم حسان.
1: ولي شو بيك؟
2: أم حسان.
1: ولي شو بيك؟ شو بيك؟ شو بيك؟ شو بيك؟
2: روحي.
1: شو بيك؟ حاسسها رح تطلع شيء؟
2: أم حسان.
1: ولي شو بيك؟
2: يا أم حسان.
1: ولك أول لحظة أمك تروح وين حاطط وراء الإنشورنس؟ وين حاطته؟
2: أم حسان.
1: ولك شو بيك؟
2: روحي على الحفلة يا روحي.
1: إيه ما بزمين سمعته هيك عم بيغنشني هالنغنوشي. يعني رايحة ورجعت لك الليلة رايحة. يلا. لك دقيق لي على السلولار فون اذا احتجت لشيء.
4: ما معيش رقم السلولار فون تبعي.
3: ايه دقيق لي على البيت بار معك رقمه.
2: ام حسان
1: يا عيوني امي حسان
2: دقيق لي تليفون قبل ما تترك الحفله لحضر حاله.
1: ياي ليلتنا الليله يلا كل ليله برغل الا الليله شعيريه. رجعت لك انا رجعت لك يلا.

0: sweet you are.
1: Well, it's somewhat in my mind. محسن مين هاي يا محسن مين هاي وعم تحكي لي مثل بولياس كمان ولي مين هاي يا محسن
2: هاي هاي هاي هاي هاي معلمي بتعلمني
1: المعلمة ولي عم تسألني ولا عم جاوبني معلمة شو هيدا
2: هاي هاي

0: المعلمة معلمة تعلمنا نركب حصني.
1: عم تركب ولي ولا حصان يا بحسان؟ ها أنا خايفة تكون هي الحصان يا بحسان، ولا بدك تقربني هاي ولا شو؟
0: طولي بالك يا عم حسين، هاي جبتها بدي أعملها سكرتيرة.
1: سكرتيرة شو؟
0: السكرتيرة الخاصة، أنا قررت أكتب مذكراتي قبل ما أموت وهي بدها تساعدني.
1: إيه بيلبق لك يا قربة تشوف أنت، بيلبق. حرام تروح وما تترك مذكراتك للأجيال الصاعدة، ولك بدك تقرب مني هاي ولا شو ولي؟
0: هاي بصراحة يا عم حسين جبتها بتعلمني إنجليزي، معلمي خاصة إنجليزي.
1: يي على هالكذب، ولك زيدك في كذب يصدقها، ولكن مالك عم ترجع لورا بالانجليزي؟ كنا بالصف صرنا عم ندرس بكتاب الايزي ريدنج، انت بعدك بكتاب بارني تيتش الاي بي سي. سمع لي درس الاستظهار لشوف قداشك تقدمت بالانجليزي معه.
0: مش عم تعلمني استظهارات ولا شيء، هيدي عم تعلمني كيف احكي وتحدث مع العالم، بكره لما اصير رئيس الجمعيه ما بكره هي بتعلمني كيف اخدم مع الجمهور.
1: بلش شو ناوي تنزع على انتخابات ضد انجلر يعني؟
0: لا انا هون بدي ترشح بديربن.
1: اه
0: وبلا ترشيح كمان، بدي اعمل زعيم بلا ترشيح.
1: زعيم شو تعبرني؟ زعيم نبهر حريق؟ بعدين ما اسى ديربن زعمة، مجلات نسات كلها زعمة، صار بدنا شعب.
0: هلا الشعب موجود بس انه
1: ما هلا اللي خرج ليش؟ هلا كنا عم نحل مصيبات، صرنا بدنا نحل مصيبة الجالية. بدك تقرمني هيك ولا رح حلبدك بعسل بس على راسك؟
0: اوعى يا عم حسين ولا بتشك عليك، هذا بيسموه تشايلد ابيوز.
1: حلو شو؟ حلو هذا اللي بعد ما اسمع ضربني وبقى سبقني واشتكى، بعد ما اسمع يتشكى عليك، ولا بدك تقرمني هاي ولا شو؟ ها بدك
2: بس انا صاحبته يا خالتي.
1: خالتي تخلخل مصارينك ان شاء الله. صاحبتك يا عم تقولوها بتتم المليون، انت عربي بتحكي عربي ولا ايه؟
2: ايه يا تانت
1: يتضربي شو مهذبة. شو اسمك ولا
2: شريفة؟
1: ايه اسم عم سمى، اسم عم سمى. بنت مين انت ولا ايه؟
2: انا مرت في جنتاس.
1: ومرت في يا عين يا عين عن سوين اخر زمان يا عين يا ومرت في عم تحكيها بتتم المليون كمان. جوزك وين تقبريني هلا؟
2: ما بعرف، إذا ما كان بالمحطة بيكون نايم عن صاحبته.
1: يا عين فلتت رجال ودشرت النسوان، ولي ما بتستقي على حالك عم تقليها بتتم المليان كمان.
2: أنا ما بحب أحكي إلا الدغري.
1: يا سبحانك
2: قلت له لا توفيق يطلقني، قال ما بده، خايف ياخذ منه نص المحطة. بعد اتفقنا إنه نضلنا متجوزين، هو يضل عند صاحبته وأنا دور لي عشو صاحب.
1: يا عين على الشرف شو صار فيه يا عين؟ قال لما بضيع الشرف ترخص الشراشف. لا يا روحي يا سندي انت يا رجوتي يا حبيبتي، من كل هالرجال الموجودة بديربن ما استحليتيلي الا هالزلمة وشقفة زلمة كمان، شايفينه مش مصدقين؟ ها بدي اعرف شو مستحلية؟ طوله شكله كرشه وجبة سنينه؟
0: بكفي يا ام حسين
1: ولا ست حلقك انت دبالك بعدين. ها قليلي بدي اعرف على شو لحيته. ها فيني افهم؟
2: تعي لقلي.
1: يا مسحرة ولي ما في شيء، ما في شيء، ها ها ها ولي منتوخ ما في شيء يا دي اللي أنا بمضي لك أتعهد ومشهد كمان. يا مسحرة المصريات وقال ولي مقشوش ثاني يا دي اللي قال لك لك لك يا مسحرة. ولي كان معنا إرشان اعطناهم لحسان فتح فيهم محطة، راحت مرته اللي تبقى بديار البني طلقته شلحته كل اللي معه صفينا على الحديدة. يلا الله خلي هالبلاد اللي أمنتنا إخرتنا. اشتغل 40 سنة موظف دولة بلبنان، طلع طعوادي بسترناش حق متسكر.
2: والله هيك؟
1: ايه هيك، شو بدك احلف لي كمان كمان؟
2: لا أنا مش قصدي هيك يا طنط.
1: تضربي شو مهذبة طنط كمان.
2: دخلي، ليه ما بيشتغل شي شغلة هون؟
1: شغلة شو؟ ها؟ شغلة شو؟ قدم على وظيفة مدير بنك ما أخذوه. وشركة فورد مش بحاجة لرئيس مجلس إدارة، شغل قال. ولك زلمي كلمتان انجليزي على بعضهم بيعرف شي يركب، طلع برات دير بنبضيع. ها شغل شو؟ كان يروح يقعد عند حسام بالمحطة ويسلي، ضرب عينه على العبد اللي بتشتغل هونيك، كحشوا العبد، قام صار يروح يقعد هونيك وينام على الكرسي، يفوتوا الزباين يخافوا من صوت شخيره. شغل لك هالشغل
2: ولو إلا ما يلاقوا له شي شغلة يشتغلها. دخلك شو كان يشتغل بلبنان؟
1: كان محاسب بلدية، وظفوه بالواسطة بيو كان مختار.
2: يا خلي له إله شو شغلة
1: بالمحاسبة
2: بالمحاسبة
1: لا شو بيعرف يحسب شيء من شان لك لك كان يروح يمضي على الدوام مثل الموظفين الدولي ويرجع محاسبة واللي بعد الحد لا بيعرف إنه اثنين واثنين بيعملوا خمسة
2: أربعة أصلي بيعملوا أربعة
1: صار يعملوا أربعة يا دلي كل شيء تغير بهالبلاد أنا عايم لما كنت بالمدرسة كانوا يعملوا خمسة يا دلي هالبلاد كل شيء فيها غير شكي
2: أنا عم بقول إلا ما يلاقوا لي شغلة يشتغلها هون أنا بعرف ناس كتير بعمره بيشتغلوا وتحت الطاولة كمان
1: والله شو بيشتغل تحت الطاولة تقبرينا
2: لا أنا قصدي كاش تحت الطاولة أنا مثلا ضليت أربع سنين أشتغل تحت الطاولة
1: والله ورقوكي هلأ صرت تشتغلي فوق الطاولة ولا فوق التخت
0: بكفي يا محسن تخنتيها جرحتي لها شعورها للمرأة
1: والله لا أمجد لك شوية سبيرت وقتنا تضف لها شعورها تقبرها بعزيك شخاخ وبدك نام بالنص كمان
0: ما بيسمح لك ما بيسمح لك تهنيها يا شو اسمك شو
1: لا ومش عارف اسمها كمان مش عارف اسمها
0: بعرف ولا ما بعرف ما خصك
1: والله صار فكت صار تعرف تحكي يا ابو حسين هالايام تأمركت التال يا سندي ها لا طلعت عندي نال الافي واللي بدارش شو عندي شيء ما عندي منه أني ها
0: عندك تير
1: واللي عنده منه شبر عنده منه متر
0: هلا مين جاب سيرة لساني
1: أني عم بحكي على الشرف يا عليل الشرف عشرة أربعين سنة بدك تضيعها بليلي وكرمال شو كرمال وحدي فلتاني مش معروف أرقى جوزة منان ها وما انت ما اني عارفي امورك ما انت غيشي وبتاخد امرك مش ماشي لك يا ابو حسان صحيح صرنا امريكان ومعنا الجنسية بس بتضلنا لبنانية يا ابو حسان عنا شرف عنا اخوات عنا شرف وعنا اخلاق على كل حال اني رايحة وبنبقى نتحاسب يا ابو حسان

0: القرار الأول لمن يهم الأمر نظرا للأوضاع المستجدة، نظرا للفلتين الأخلاق اللي عم بصر بمجتمعنا، وصارت النسوان عم تظهر مع رجالة ورجال عم تظهر مع غير نسوانا، وبعد ما حصل حصل ما حصل امبارح، وبعد اجتماع مجلس الأدارة أنا وإم الياس تقرر ما يلي:
1: أولا
0: إنشاء جمعية نسائية تكون رئيسة أم حسان ونائبة الرئيسة أم الياس لضبط الوضع وضع الفلتين الأخلاقي.
1: ثانيا
0: خلصوا. مفهوم؟
2: مفهوم.
0: معلوم؟
2: معلوم.
0: تاهب استريح. ولي عم تتأهب وقت الاستراحة يا ابو حسان؟ هذا شو اللي حامله ولي؟
3: هاي هاي علم الجمعية.
0: يريد تتبقى بدي البيل دب بطاقتك يا ملياس دب.
1: هلا عندي رئيسة الجمعية وهي نائبة الرئيس، وهو شو شغلته؟
0: هو عضو بالجمعية.
3: عد عد عد عد عضو حاف؟ أنا بديش كون هيك عضو.
0: ولي لا، في ناس إذا سلمناك شي مسؤولية بعدش في عنا أعضاء بالجمعية.
3: أنا ببطل إذا ما عملتوني مسؤول.
0: ولي لا، بتفرط الجمعية.
3: استفلوا أنا زارتكم.
1: اسمحي لي يا محسن. بولياس، شو رأيك بنعملك الناطق الرسمي باسم الجمعية؟
3: إيه؟ أنا موافق.
0: بلا، وأنا مش موافق. الناطق الرسمي قال لك الحكي. ولي بكرة إذا بدنا نعمل لنا شي مؤتمر للصحفي شو بنقلن؟ للصحفي يجيبوا معكم مترجم عربي عربي؟
1: اي مركز لكين بدنا نعطيه؟ شو بدنا نعطيه؟
0: لك يا بحسان اني شو اقولك، بدي سلمك واعملك رئيس اللجنة التعفية.
3: ايه؟ انا قبلين بس انا بعرفش اقرا واكتب.
0: والله شو يا مشحر، ما كنت بالزمين مختار وعامل زعيم بضيعتكم.
3: واذا كنت مختار وعامل زعيم، شو كل الزعماء لازم يكونوا معلمين؟
0: لا، هي نص الزعماء امية.
3: خلص خليني اكون رئيس اللجنة.
0: نحن لك تبعين النموذج اللبناني، الرجل المناسب بالمكان المناسب.
1: عيش بهالنعمة يا بولياس، صرت رئيس لجنة بأمريكا.
0: بولياس، أعطيني القرار لشوف، أعطيني المنشور.
3: أي منشور؟
0: ولي لا، أعطيتك إياه بعد ما خلصنا الاجتماع.
3: الورقة.
0: إيه هيك لك.
3: هيها، تفضلي.
0: ولي شو لافت بالقرار؟
3: شوية إقدامي.
0: ليه في اقدامي بدي بالقرار ولا
3: ايه؟ بيطلع القرار له طعمه.
0: يا تضرب شو انك بلا طعم ان شاء الله. خد جرسنا قديم الغرب جرسنا. القرار الاول.
1: ام حسين، انت رئيس الجمعيه قد الدنيا، ما بيسوى تقري قرارات؟ هيدي انا بقراهم عني.
0: ايه خدي اقراها.
1: القرار الاول تلعن ام حسين باسم.
0: شو هي ولا؟
1: تلعن ام حسين باسم.
0: يلعن الشيطان ولي، تعلن ام حسين باسم.
1: ولي لك وقت زيني، صلي مدي عمرك على الانجليزي نسيت العربي، وعوينيتي مش معي.
0: ولي هي هتضربي شنك شوف عندك كده.
1: ايه، تعلن ام حسين باسم الجمعية فاصلي وعد الجمعية نقطة. لا هيدي فاصلي. فردي.
0: ولي فردا شو عم نبيع صبابيت هون؟
1: فردا لمن يهم الأمر عن الأمور التالية.
0: أمور يا أمور. أمور
1: أمور. أول، طلعت أم حسين بقرة مهمة و
0: ولي شو هي ها؟
1: طلعت ام حسين بقره مهمه.
0: تطلع لك حمي بسقف حلقك ان شاء الله. هيك تضربي انت والقرار، شو خرجك تقري قرارات؟ شو خريجه مدارس حكومه؟ مش الحق عليك، الحق لاعطاك القرار. القرار الاول تلعن ام
1: تعلن
0: ام حسين باسم الجمعيه واعضاء الجمعيه فردا لمن يهم الامر عن الأمور التالية. طلعت أم حسين بقرة مهمة.
1: فضلتي وعم تتفلسفي كمان.
0: طلعت أم حسين بقرة مهمة، مضبوط. مين كاتب القرار؟
1: أنت نصيتي وأنا كتبته.
0: في شيء غلط هون. طلعت امي حسين الورقه من توش مين منها فاتكون انت نتوش يا ابو الياس وبليع.
3: انا ما خصني
1: وعيكون في صار جواسيس بهالجمعيه بلشوا يخربونا فيها.
0: معقول واقف عندك وارفع ايدك انت ارفع ايدك امي الياس نفسي جو جاي بتجوزك نفسي.
1: وباي
0: شمي شمي طامي بهديك بهديك الجاي بهديك
3: شطاني ملي
0: بهديك
3: الجاي. لا لا لا يا
0: ولي كنت كل القرار هوني وين
1: هوني ها ها ها ضامي كمان هي هي هي لشوف هي
0: لايت
1: وان هبت ها هي اوه شفتي شفتي طلعت ام حسين بقرات مهمي
0: تضربي شو عندك نظر ولي أرى رات ناقص الري وين الري
1: وين الري
0: لما لما
1: يحطي
0: أخ يا جاسوس أنت أخ وين منيح سلمناك اللجنة السقفية ما سلمناك لجنة الدفاع والأمن كنا انهزمنا وشمتوا فينا الأعادة.
1: شو أقول لك بنعمل فيه
0: بدنا نقصر لسينه
1: إيه إيه دخيلك. لا أنا مش مصدقك بدي زد له على
0: كل حال. هلا خلينا نهتم بمصيبتنا هون وبنرجع نتفضل مصيبتك. لك يا أبو حسين نحن جايين ننزر وقد أعذر من أنزر يا بتكحش هالفرتوحة ومنرجع مثل ما كنا بالأول يا منرجع مثل ما كنا بالأول وبتكحش هالفرتوحة. نقي واختار. وإذا ما نقيت ساعتها بتضبك لكيسك وبتلحق ضربي ست ما يردوا أهل بيت ما إلك رجع.
2: أنا هالبيت مش تركه وإذا أنت مش عاجبك أنت تركي.
0: والله شو هذا رزق أبونا صار علينا حرام.
4: ليش ما بتقسموا البيت بالنص يا طانت؟
0: سدي حالك أنت نقسم البيت.
2: ايه ليش ما بنقسم البيت؟ انت النص وانا النص.
0: البيت اللي بينقسم على حاله بيخرب يا ابو حسين.
4: انا عندي حل تاني يا طعمت.
0: حلت حلك انت ولي ما انت انت المصيبه انت الحل. بعدين لاقي خليك بجهته وتقربش لجهتنا لهون.
4: خلاص انحلت قسمتوا البيت انتم من جهه ونحن من جهه.
2: ما حق شره.
0: مين هاي؟
2: شره.
4: انا شره.
0: ايه تشرشرنا. شره. شريف بيلبق الدلعه. بس جميلي لا ها
4: ليه ما كان يدلعك
0: بقى معلوم كان يدلعني كان ينظف في اشعار ولي الا الا شو كنت تقلي قول
2: كنت الا تقبريني يا جميله يا زهره مفتحه مقبيله
0: يي على هالكذبه يي ولي كل عمر كان يقول لي ريتني اقبرك يا جميله يا ضبعه مكشره مقبيله. ما بجميله قال لي كلمه حلوه.
2: كل عمري كان كلامي حلو كل عمري كلامي قطر وعسل وسكر بس انت كنت تسمعيني كل عمري كان قطر وعسل.
0: ولك حاجة الدلدة علينا قطر وعسل دبقنا دبقنا
2: الرجال شو بده من المرأة؟ بده كلمة حلوة نظرة حلوة طلي حلوة.
0: أنا لك من جيت تطلي ما عندي مشكلة طلت البدر طلته.
2: هلأ طلتك مثل طلت شره
0: يتقبرها بعزيك لشو عنده أحلى منه شره ها؟ تضرب لك هالسيئان كيف مثل عصب الضرات. لك لك يا ابو حسان اذا عم تدور على وحدي بالشكل احلى يمكن تلاقي احلى منه بس اذا عم تدور على عقليه مش راح تلاقي او على القلب مش راح تلاقي وحدي مثله. على كل حال انا من اليوم بالراح بدي بلش صح على الرياضه اعمل رياضه ولا نحف حالي وساعتها انت لشوف شو بدك تنقي. يلا لاين مشي يا جميع.
1: ام حسان ما بيسوى نفل بدون ما نحقق مطالبنا. ما بيسوى نبين مكسورين. شو قولك نعتصم؟
0: مين بدي يعتصم؟
1: انا وانت وبوليس.
0: لا انا فينيش اعتصم الليله.
1: ليش ما فيكيش؟
0: في فيلم على الاش بي او بدي احضره الليله.
1: ولي دخيلك ودخيل الاش بي او ولي السينماكس افلام احلى.
0: ولي السينماكس بتحطش افلام اكشن انا بحب افلام الاكشن.
1: مين بده يعتصم لك؟
0: بوليس ما هو عضو مثله مثلنا بالجمعيه. شو قولك يا بوليس؟
3: شو بتقول؟
0: شو بتقول انت؟ بدك تعتصم عنا الليله انا وامي ام الياس.
3: ايه ليش لا؟
0: ايه
3: كيف كيف كيف بدك اياني اعتصم؟
0: ولي مشوار رايح جاي قدام هالبيب وهاوبر.
3: شو بدي هاوبر؟
0: شو بدك تهاوبر؟ قول قول محتاري بامره بوليس ليش اني سجني سجني.
5: محتاري بامره بوليس ليش اني سجني سجني.
0: في ناس بتركب عشحاش وفيش حاش بتركب عالناس.
5: في ناس بتركب عشحاش وفيش حاش بتركب عالناس.
0: يلا قول لشوف.
3: مح مح مح مح مح مح مح مح مح محتار.
0: يعطيك العافية يا زغلول انت يا زغلول. مشي لينا مشي من هلا يقول جوزك الرد كله بيكون طلع الضو. يلا ترغل يا زغلول انت.

0: اخ دخلك يا امي، دخلك يا امي.
1: 22
0: دخلكن يا عالم، ما عش عيدة دخلكن يا عالم.
1: 23
0: دخلي شرايكي يا امي، دخلي شرايكي تعالي.
1: 24
0: اخ ما عش عيدة يا امي اخ.
2: ولي عمهدك على الزلمي
0: اخ، بعد ما شفي غليلي منه اخ.
2: ولي هلأ بيموت بايدي،
0: عاملين تأمين على $100,000. كملي
2: وصلنا.
0: اني عارف وين سرنا بالخمستاش.
2: 15
0: أوه لكاو.
2: 16
0: بطلت تعجبك جميلي ها.
2: 16
0: تأمركت يا سندي ها.
2: 16
0: ولي تضربي، شو بك معلق على 16 مع الزحتي عنا.
2: ولي صلي زمين مش عيدي بالعربي، عم بنسى.
0: ايه
2: ويسن هلأ
0: ايه شو بعرفني عيدي؟
2: عيدي من الأول.
0: ايه عيدي من الأول.
2: واحد
0: بطلت تعجبك البضاعة الوطنية، صار بدك بضاعة أمريكية ها؟
2: اثنين
0: ولي شو بك؟ شو بك؟ وات يو وانت ها؟ فكيله فكيله هالشقفة لشوف عنه، فكيله ها؟
2: ولي ولي
0: شو بك ها؟
3: أبو الأخ.
0: أخ بعد ما شفت شي من الأخ ها؟ بعد ما شفت شي من الأخ ها؟ بعد ما شفت الشيء بطلت تعجبك جميلي ها؟
3: متجنن.
0: ثلاثة ها؟ ها تأمركت يا سندي ها؟ تأمركت يا سندي ها؟
2: أربعة.
0: أربعة احكي احكي لشوف شو بدك تحكي.
3: شو في سلام إذا صاحب عمارته؟ ما نحن بأمريكا.
0: نحن بأمريكا ها؟ تعملوا السبعة بدمة ودمتها وبتحطوا التهمة بأمريكا ها؟ العاطل من أمريكا مش منكم ها؟ ما تعلمت إلا العويد البشعة بهالبلد.
3: أخ أخ هالبلد كلها عويد وسخة.
0: لا لا لا يا أبو حسين لا تغلطش، نحن العرب من شيا من العرفين بالجميل، ما بنشرب من البير وبنرمي فيه حجر ها. صحيح البلد فيها العاطل بس فيها المنيح كمان، وانتم ما تعلمتولي إلا العاطل ها.
2: وين سرنا؟
0: أني عارفي وين سرنا. كملي لحظة. 15 سرنا. لحظة لشوف هدي. ها الو هني دير؟ ايه دير؟ هوز دير؟
3: دخلكم
0: تريسا؟
3: لا لا لا
0: لحظة لشوف مين هيدي تريسا هيدي؟ تريسا هيدي أني ما خلصتش من شريفي، مين تريسا هيدي؟
3: هيدا بنكون شي وحدة من الجمعيات عم بتساعد الفقراء المحتاجين.
0: بتساعد المحتاجين ها؟
2: إيه إيه إيه أنا عرفتها. ولي هيدي يمكن المذر تريزا من الهند.
0: وصلت مواصيلك على الهند؟ عامل لي جيجلو عالمي ها؟
3: لا
0: الو لا تري ابريزا تريزا هيني بوزي عم ياكل فلق. هيز ايتينج. شو الفلق بالانجليزي؟
2: شو بعرف جروري دي لي لفلق لي عم ياكل قتلي.
0: He's eating. ولي شو الأكلة؟
2: شو بعرفني؟
0: ولي لكي do you watch wrestling؟ لما هالك هوجن بيضرب the other hit the other. إيه مي هالك هوجن هاني the other. إيه no understand. ريت عمرك ما تunderstandي. إيه الله يقطع عمرك. رأي يقطع عمرك. ما خلصناش من الشريف اللي طلع بتريسا ها؟ وين كنا يا ملياس؟
2: ايه
0: وين كنا؟
2: 16
0: 16
2: 16
0: الله فرجيك 16 ها؟
2: 16 ونص
0: الله فرجيك 16 ها؟
4: 16 ونص حسين حسين روحي روحي
0: روحك ريتي تطلع روحك ان شاء الله. ولا بديكش تحلي عن هالزلمه يصيبك ينيبك ينصر غريمك يبليك ربي بالفقر والعمى طول العمر. لوحدي فلتاني روح نضبي عن جوزك ولي روح نضبي اخ. لايك يا ابو حسين وصلت على حد هلا ما بعش فيها، نقي واختار يا انا يا هي يلا لشوف.

0: وليحفيك يا شاطرة، بس بدي أعرف كيف خلصت منها هيدي شريفة.
1: ولأني اليهود بالضيعة كعيتهم جاي وحدي مثل هيدي تكعيني، ولإذا هي نقيد الغضب أنا كروم الويل، ويا ويل يلي بده يوقف بوجنا يا ويل.
0: هتقليكي وشو عملت فيها كيف؟
1: ولي رحت أنا دبثين لصاحب.
2: لايكي يا شرو، فوتي يا شرو، يا تسلميلي يا شرو.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

انتوا برفقة راديو كوكبة.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: نيك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدة مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية بيضة لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيلج. كوكبة إيكو فيلج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيلج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيلج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا يتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيلج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيلج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي ما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيلج، وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز، انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلنا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحى، وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات،
5: وهن كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة. هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه واحده اللي بوجنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكر هون في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتهم البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغله كثير مهمه.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
5: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادة أمينة، هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شلق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء قد عمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كبيرة.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، بنوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، بنوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أزايف وهن بعدهم وهن بعدهم نحن كمان.
2: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين. أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، هالنور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
4: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قالوا لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
1: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
5: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومران، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هال 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل 12، كله مشغول صح.
1: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
5: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
4: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا لهالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه

0: هو أساسي ومهم ومهم إنه عنا على هالجبل.
1: صار هون.
2: وحتى فينا نشتري منتجات هون.
3: هون منشتري سوفونيرات. أوكي. وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون. وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
4: مرسي.
0: ألف شكر.
3: ياسي كتير.
5: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزا الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخائر القديسة تريزا الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مار الياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
6: شو يا مارك؟
7: شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
5: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
8: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
2: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
9: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
2: هلا مش أنا رح أتفلسف على الزعتر وخبرك أنا شو تعلمت بثلاث دقايق إنه بالفاي مش بالشمس وبيبقوا والزهرة وإلى آخره. نحنا هون أكيد عم تحس اللي أنا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمة اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكة، عم تشوف الأنطرة الباب الحديد الواطي اللي أنت ما وطيت راسك تفوت تحته. أنا إيه عم بتشوف عم تحس؟
7: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو رح أقول لك أنه أنا طلبي لحس قدام أقول لكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب وأنا بحطهم، مزبوط أو لا؟
2: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
7: هو عم يشتغلهم على اليد.
2: هاي اللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
7: واو
2: واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ال... ما راح أقول حديث بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون ليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
7: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعضه طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قضية.
2: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي. كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
1: أي هو الأهين؟
7: أزرق.
2: أزرق.
7: أحمر أصعب شيء.
1: أنا مع الأزرق.
2: صباح الخير، كيفكم؟
4: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
2: يلا بنجي.
4: يا هلا
6: هلا
4: يا
6: بالصبر. يا هلا اهلا وسهلا.
4: تفضلوا.
6: احلى هلا. شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
2: موجود.
4: اهلا. تفضلوا هلا. تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا. تفضلوا. هلا.
2: حلوه الاجواء بالضيعة.
4: معلوم حلوه، حبيت ضيعتنا
2: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
4: ليمونادة، وهذا ورد شغل
2: ايه بتعلم منك الضيعة لبنان.
4: مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقوله صح.
6: لك ايش كيف المثال
4: ايه بس ما هدف ما نزل
6: ايه كل شي طيب.
4: فضل ليمونادة ورد.
2: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت. فهيدا كل الطفولة. وهيدا ليمونادا يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
4: وصلنا فيكم.
2: بونجور بونجور.
10: بونجور
7: بونجور.
11: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا، بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع على سطح الكنيسه كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
4: كان عبين اشي اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة، جمعوا كلهم بمار الياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعنمر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مار الياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة اسمه. كان في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزن الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كأنه من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: دعاتك أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
2: الله معك.
4: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
0: بغليهم
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه؟
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف قويه. هلا بدي شدك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3 4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناضة او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنايه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى قبل ما يهتري بنشيله، نشيله ونكفي غليون لا يستوي عقل ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا عنا نحن عنا 3 جوزات منحوش كل سنة
1: بيكنز. جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز، مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس ما نمفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا من زبون رز بحليب، ما كتير بحبه، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك ما دام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان
2: ايه. هيدا النفته بالضيعة بسموها مقت البغل او خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لإلك كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسلم، شراب الفسلم، لأنه هذا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل الحامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010 بنشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال ضيعة كمان بياخدوا بشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد يعني، في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستة الضيعة وبتخليهم يضلون بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك، هلا رايحين على مطرح. انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جوليوس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا معا ليك من الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أسعد فارس من كوكبة، من هون مدام تي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
7: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. واكثر بنوتي هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
9: انتوني كم ويت مي تو جيت ذا بيست ايجز.
1: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعد زقطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق مال رمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتحت امك حبيبي افتحت.
1: عم بدي اوصل كم قميص اليوم؟
0: هي وحده. طيبتها زحمه. طيبه؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: حمدا.
1: شركه. طيبه؟ طلع عليكم مقص لحظه. طاوله حلوه. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكه بالاستقبال بالريحه الحلوه بالنفس اللي بتحسوه او بيفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكه شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوه او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكه الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايه في الفينار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا بيعمل هاللحم عجين. برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مقتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيام. الجوز نحط له السكر من بعد السكر زهر نخلطهم مزهر للطعم اكيد والسكر الطعمي لتطلع الحشو بقلبك. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبقك منتقع على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على ذوقك.
3: عراسي عراسي اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
3: أبداً.
4: وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعاس اللي هي بتدلنا على الماء. بس أكتر نبتة هون مهمة هي التفة أو الكاتل. هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكوسيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
5: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
5: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا قطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات ما إجت،
5: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
6: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني بنشتغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلع فيها بتقوله يمكن نشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لأن عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: كيف شو طيب؟ واو الحموضة عرفتك تاكل معي
6: ايه
1: شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالاخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنان الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء أو نوترينس سبع مرات أكثر من الكيلو ونحن مش قابدين وجد. الفريكة بلدية وطنية لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة وصرت نعمل صح مع اللحمة. Oh my God بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين بتعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت لسان طعمه من هون طعمه من هون وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات كل حدا بيعمل نوع معين اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق شو بدنا ندوق تندوق من الصبح وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان الجوز من جوا شربانة ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فليكي ما بتعلق اوه طعم سبة طيبة اف لا لا ها اخدها معي هاي اخدها معي للطريق ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب حضرت المدام القهوة عيب على الواقف ما في مني ما في أطيب مني
7: وين الشباب
1: بشكريك الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام
5: باي.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

0: الجنسين والانجليزي صارت لغتني. ايه وهي دم راس الاستيز بل ريس جمهوريتني. ايه وها ودم عزك يا عمر كاسرتي انت ضيعتني.
1: مبروك يا ام حسين مبروك.
0: يا هادي يا هادي
1: فرجيني لشوف
0: خيدي شافه شافه لك
1: يا عمي هالورقه
0: ايش وشيكنا وصدنا عمركين.
1: يا عمي هالورقه شو بتغير اشياء واشياء.
0: سبحان اللي بيغير ما بيتغير. فتنا لها هناك كنا من شعوب العالم الثالث هلا صرنا من شعوب المتحضره. ولي تحضر يا ابو حسين تحضر فرجيني تبعك انت.
2: عادي يا عم حسين عادي يا عم حسين.